ملخخاف رقوش كاخ رقوش رجليف رخبال قسليمال رخبال قواي قكيا نقملتي شيخ جابت رق قسليمال شنقيخ كميك ملتيوس جابا أخاف شنك خرق أرقان قيخ شنك خرق أرقان ساق شاخنينك بيكا يقتيتي قوما لملق مغال قاختال بققان شك قوة كميكا شتخكا شاكا روكو الشيجال رقتال تقن بونك أنكا قيخ

المحل التواجد من الانتهيه يكون زواج ويشرح لك مين يكون زواج ويشرح لك رجليه يكون زواج خون سيديه

قلت له كانت شواترا قبرش نقاش على بنا قبر بروراما من نماليزندو كون كريستو قلت له استرخاء خاب قرونو من دي سير يان تخنا رخونا 13 minutos تران قضاء a las 6 de la mañana شبام خبرا كابينة دي لوكوسيون nuestros cordiales saludos chavatat porque abnón formar parte de este programa remarcará por gran bendición si media vez chalal utsabastet utskibachakala utskibachka familia es un gran alegría katkikotka kabna alabar glorificar bendito padre dios nada más y nada menos tsha en kayaba toda honra y toda gloria.

دخلناش كشاخ خبرة كانتو قلت بخلي تراش بشنا قوكين لوس لغالوس دي كريستو خبرة تيما ماريا مادري ميا نوستر كوريال سالودوس شكاي كون جنالكا todas las madricitas.

تقنك خارج أرقان أي تقنك خارج أرقان ساق قش كيكا قم خيك أو تلال جباج كاتسوك أرقان كاخ قوئي لونكا قوكي كوتكا أو كون هلال تاباج كتير تاباج كاوما تاباج كاوتا تاباج كاتيا تاباج تا تاباج عليا كيلاق إي خاوكين وطيل كي كوتي مالت نابوجوج رصوخ بلتنا متاتيت لان إل ناقواج باما خلبال خوك الخوم بالخيا 101.9 رصوخ بلتنا متاتيت لان نبيخ كاچابا كيلاق نيكاق إي خاوكين خوكي كوت كاچ بام رقول شول خوكي كوت كاچ بام رقول خوام كي كوتي مال أوكين كاتت

0: bil chon de tele honho hantu metsu chibine ti chuluho snaqt billu te chulu qale te halin okle qata melyol tu ke honqia binchal tnaqte akumam erle bam petris hotne hantu me ot siete hosnaqt billu erle ale amil khelte tu mulchat banatwi erle alke kohmil hantu me naqim erle Agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes en esta oportunidad. Seguimos con el programa de Hung Naog. Le vamos a ceder el espacio a nuestra invitada del día de hoy. El espacio es para usted. Chonte, Lisa, Tojo, Ambilsot, Conway, Matsle, Chinjaol, Humpake, Jo, Yolish. Ajun bi aine Juana Pérez sintato ho kohvilte de pashoh de hun sector ajo tolinti makaser redondo es un tewitan. Mi nombre es Juana Pérez, vengo de la aldea pashoh del sector ser redondo. Voy a estar unos momentos platicar con usted. Chonete Juana, el Lekhel Ambilteye, Silvia, tu muchachibane, al tío Cayole, tejo cali tejale.
1: Día mamá, te deseo balame.
0: Te tujo, amelo. الباب تدي لهون خندي خو عمل خندو متى تلقي خو لاخ خلي نتون قيولي تيب تون خو قيخ ديك سابا قيخ كي خو توبخ أخو بختي بيختي إيو يالي أوكش لي خندو متى لي بتون خو قتوخوانا لولي أت بام بيتيش أب بيخ خلي شلي خندو متى لتوخو تشون كلال نمخديش تي أت نكوت قيبن ديب أتون خلو انكنت خطوم السنتين تونسين شرحت خطوط خطشون خلال توت تيزوخو عم دخلين شلي عمل تونسين توكو يول كتاقبون اخو نيش خطيش تي اخو شبان انقيت عم بتيش عم بيت تالغ توخ بتون خو قطان من تي ويتان ني خطيش تي اخو تونسين مارشلي تن تخون خون خو تنخ اكشو تيزوخو عمل خلال Esta hora pues estaremos compartiendo sobre esta fecha que pues se conmemora cada 10 de mayo, el Día de las Madres. Pues esto pues estaremos dialogando con Juana toda su trayectoria de vida y como madre pues ha sobresalido, y no solo ella, pues varias mujeres más.

0: برنامج أتيتلان مفوزاتك أبكين خبرك الرو برنامج من آم
1: نمهم نمهم نشلع نقطة أبتقبيك نوچر لويا كربيشيك تيبا خاتنق نبانتخة بام كوكو مكتب نمت كل أشواط مجهز نقطك هبا هي أقبل تقصير هي نفمي تقال رشين هبلون تقلي هكذا نوچر سوا Rešenje, kamiji, to je kašaka programa.

قلت اقي حقين نغا شارت قبلت نميتا تيتلان اتقلات راح ابرك اير شنقي كمك شنقي كمك لونس انيسيو ارشينكا حبرا سمانا حبرك اخونجك اك سمانا براكتيكامنت لا سيغوندا سمانا ارشينكا حبرا ميز دي مايو روتي لا فيتشتت نغا شارت قبلت نميت اتيتلان اي كارا ميسمو تشا لاس ديسكولباس تشابا Mantraga Mahon, responsable de programación desde las 5 de la tarde por problemas técnicos. Arshinga, cabina de radio, Jaragarumak Shumsak, y ahora mismo Chachos Gara. Nkukuena Kaenga brindar, Jun Utslak, Jabraka mensajes, Nokponsak Abkindet, Chamka Jabra emisora, Cham Jabraka radio. Así que, Jarak Arumak, que Milduchichaba tras siempre en la calle, radio La Voz de Atitlán, y que ahora mismo, que Milduchichaba tras sintonía, reencaj programación, tras Jabrak Aquilach.

0: Y que ahora mismo, chica, van a estar acá durante, habrá acá tiempo, van a estar acá con la programación, van a estar acá, habrá acá información, sin que también Santiago Atitlán, van a estar acá coco de chica, sin que Sancha, sin que el sábado, van a estar acá, sin que Najva en asamblea comunitaria, van a estar acá, Najviar para la chiquivachica coco de, van a estar acá, ayudaba a compartir chiquivachica la comunidad. Shinkatsan chak, trigak ilaher kibas, mansrak anjo ushvan, ventaja chamk ahabrak achiyaku kiria. Por lo tanto, chka habrak a kokode, shnatak ahabrak a situación, shivachka la asamblea, kashaka a continuación.
1: بيان كبا وشي في داس نوم كتلا أفوخ مش أشاش تشقى بانكنا نيا هدو إن يقول إنفورماسيون كلا ديكا تلا سكين شيء مني كا كو خلك كميك إن كيلا بس بيش كلا نيا خرات على ستريس كامل قي أو كي إيش شيء كيش بين كميك أنا كيم ديكا خو كا كو خلك تشقى كيا كاتسا ديكا كنا بوكا إنترمل لوار مول خروان ترى سبتار كم خروينك شين كاتونا تشقى شنن بهم زين جنم نيربا سونونا هر شي هو نو قد تشالچ كانو بن با استابين اطر به بن الوغا بس مو كاري تي بون هاري بين جلال كملو تشيك هاتشي يا هو كم فرخي تي كمك شين الدول سانتياغو دي تلا ماشين كوميا تنشاخ ماشين تنسين شنو كرشي كون في دال كل كي تي فتا كلك بون دا تشو خا باتو كمك با كون كارم نو سر تي بان با تنقي وال متنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي تنقي trabajo apta con lec donde cualquier un poco esta cosa no es tan fácil ya chicas de ticket más han aquí arriba no sin han mucho hecho chalal mis cojo con un zig chiva acaba capaz por ahí en y antes que tu tiempo y que tú puedas que chalal chica no con cu había pasó bien vale por cu hago pa mis piernas que está firmado acá pues mi tía rica sin sáfila نکات خلا نربی ما اینن شو کی تغیی علاوه دیماسیا سی خود چی خیاج خواه پس کامیتا سنو کچ تیم خلا پس من خیاری خواه ساس نب چنان خیاری دیبون کوراسون با نکتا نیده ساحیلا نم دور نو نک کتو گتن نحا کر کرو دیبا چرا لے خلو کنتا چکا نخ کو کو کو آویا نشو شی حلا دیکو چکون آویا پس دیکاری خیلی خوری انچنان دیم جوات نسا کلا پس نحو پا جا چا خبر چن کلال Kalau bukan cinta, kamu bukan cinta.